عندك مهام ومسؤوليات هواية ومحتار من وين تبدي؟ حاول تبدي من الأهم وتنتقل للمهمة، لأن الدماغ ما يقدر يركز بكفاءة على أكثر من مهمة معقدة، وبالوقت نفسه إنجاز هذه المهمة راح يزيد من إنتاجيتك. فركز على مهمة واحدة وراح تشوف الفرق.

يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دقائق بسيطة مساوي فرق. الحقيقة هواية من الإنجازات تبدي بدقائق بسيطة، صفحة تقراها، فكرة تتعلمها، أو مهمة تنجزها خلال اليوم. كل هذا يقربك من أهدافك أكثر مما تتوقع، فلا تنتظر وقت طويل حتى تبدي، استغل هالدقائق البسيطة حتى يكون أكو فرق بحياتك.

الديكور مو مجرد اختيار ألوان وأثاث، هو فن يعكس شخصية أصحاب البيت ويمنح المكان روح وهوية. ومن الحضارات القديمة حرص الإنسان أنه يزين بيته بالنقوش والأقمشة والأعمال الفنية، هذا مو للترف بل يخلي المكان مريح ومليء بالطمأنينة. واليوم خبراء التصميم ذكروا أن التفاصيل البسيطة مثل الإضاءة، النباتات وترتيب الأثاث ممكن تصنع فرق كبير بالشعور بالراحة والسعادة داخل المكان.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

صباح الخير والعافيات لكل متابعي أيو أي بي أف أم 101.5. خلي بالعربي يكون رفيقكم ضمن الساعات الأولى، أكيد زوايا فقرات مختلفة راح ترافقكم ضمن هذه الساعة. صباحكم بداية حلوة إن شاء الله وموفقة بكل تفاصيل حياتكم. معا من هاللحظة لساعة 9 راح نكون ضمن 101.5 بزوايا فقرات برنامجنا، أكيد من خلالها نمر على الأمور المحلية العالمية، أيضا راح تكون ويانا كلمة أو مصطلح نتعرف على معناه ونرجع بالزمن لأصل الأشياء. أكيد هذه دعوة للكل يكونون ويانا، وتحية حلوة لكم من أسرة بالعربي. تحية من الإضاءة حيدر نجاح، تنسيق الإذاعي أحمد الصوفية، سوشيال ميديا فاطمة عامر، تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وتحية مخرج بالعربي عمر جهدة.

معنا وبالعربي نبلش وياكم بمجموعة من الأخبار اللي تخصنا. صباحك على السريع. طبعا نبلش وياكم بدرجات الحرارة اللي تتراوح بين الارتفاع وأنه تبقى محافظة على مستواها اللي يكون لطيف، وهذا حسب توقعات الأخيرة للهيئة العامة للأنواء الجوية أنه رح يكون أكو ارتفاع بسيط خلال الأيام اللي جاية. وطقس اليوم الخميس والجمعة وحتى السبت هو صحو، درجات الحرارة تشهد ارتفاع قليل جدا في كل المحافظات العراقية عدا السبت، رح يكون مقارب يعني باليوم اللي قبله، والأحد المقبل إن شاء الله رح يكون الجو غائم جزئي بالمنطقتين الشمالية والوسطى، وأكو فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية بالمنطقة الشمالية. أما المنطقة الجنوبية فرح تحافظ على الطقس الصحو. ننتقل لمديرية المرور العامة اللي تعتزم أنه تستحدث معاهد متخصصة تعلم بها قيادة السيارات. والله يا ريت، تعرفوا ليش؟ لأنه اللي ده نشوفه بالشارع غريب وعجيب، ما له علاقة بقواعد المرور نهائيا، كل واحد يسوق بكيفه وكأنه الشارع فارغ بس هو موجود به. على العموم هذا بتوجهات الهدف منها يطورون مستوى السائقين ويرفعون الكفاءة وإجراءات منح إجازة السوق من خلال أنه يعتمدون برامج تدريب واختبارات عملية أكثر شمولا تحاكي مختلف الظروف في الطرق. وحسب مدير المرور الفريق عدي سمير أنه المدارس لتعليم القيادة اللي حيستحدثوها راح تكون مرتبطة إلكترونيا بقسم التسجيل. برامجها تتضمن إجراء اختبارات متنوعة للمتقدم حتى يحصل على إجازة سوق. الاختبارات ما تقتصر على ظروف قيادة محددة، وإنما راح تشمل تدريبات عملية على الطرق بأوقات وظروف مختلفة، مثلا فترات الصباح، المساء، الأجواء إذا ماطرة، درجات الحرارة إذا ارتفعت، بحال الغيوم، الضباب، وغيرها من الظروف الجوية والميدانية اللي ممكن يواجهها السائق وهو بالطريق. واعتماد هذه الآلية راح تكون بمدارس تعليم القيادة وتربط إلكترونيا مثل ما ذكرنا بالجهات المختصة، وهذا راح يطور من مستوى السائق حسب رأيهم. المشروع يسهم برفع كفاءة إجراءات منح إجازة السوق من خلال تعزيز الجانب العملي بعملية الاختبار. وخلينا نتمنى التوفيق لكل طلابنا اللي يأدون امتحاناتهم بالدور الثاني إن شاء الله النجاح، وينضمون لكل زملائهم بالمرحلة الجامعية. طبعا وزارة التربية والمديرية العامة للتعليم المهني أعلنت عن جدول الامتحانات للدراسات المهنية بفروعها كافة 25-26 بامتحانات الدور الخاص اللي هو الدور الثالث مثل ما تعرفون. الامتحانات راح تكون 26 أيلول 2026 السبت، وتحديدا الساعة 7 الصبح بتوقيت بغداد، و اللي مشمولين المفروض يلتزموا بالمواعيد المحددة وفق الجدول اللي انعلن عنه، يعني الجدول موجود وتواريخه موجودة والمواد ياريت يطلعون عليه حتى يعرفون أنه يهيئون نفسهم بالطريقة الصحيحة للدروس اللي هم مشمولين بها. غير هذا البارحة هم صدر ضوابط لقبول الطلبة بمدارس المتميزين والمتفوقين وثانويات كلية بغداد وحددتها الوزارة. قالت أنه راح يكون وفق نظام المدارس الثانوية رقم 2 لسنة 97 من قبل الطالب هذه المدارس إلا بعد ما يجتاز الاختبار ويكون القبول يعني لعامين. بالنسبة للطلبة اللي تأهلوا للاختبار بهذه المدارس طبعا واللي كانوا خارج الطاقة الاستيعابية بعد ما اجتازوا الاختبار بنجاح، فممكن أنه يعني ينشملون حسب الطاقة الاستيعابية يعني وتوفرها. أيضا راح يكون ممكن قبول الطلبة غير المؤهلين كإكمال الطاقة الاستيعابية المدارس التابعة للمديريات إذا كانوا يحتاجون أنه يضيفون عدد. الشهر موعد لانطلاق الدوري الممتاز للموسم 2026-2027. وطبعا أكد رئيس لجنة المسابقات حيدر عفي بأنه إرجاء الموعد السابق المقرر يوم الأربعاء 9 أيلول هذا بسبب يعني أمور

تنظيمية ترتبط بافتتاح منافسات الموسم الجديد، وسيشارك في منافسات الدوري الممتاز بنسخته الجديدة 20 فريق طبعا اللي هي تأهلت من الدور السابق أو من المسابقات اللي فاتت.

معنا بالعربي، وتحية لكل طلابنا وكل أصدقائنا اللي متابعينا واللي كانوا ضمن هذه المرحلة، طبعا أكيد من تجاربهم ومن آرائهم ومن خلال المقترحات اللي ممكن تطرحوها راح يكون ويانا هاشتاج ونسمع رأيكم.

مثل ما تعرفون أنه التجارب الأكاديمية واليومية لطلاب الجامعات ممكن تكون مفيدة جدا. يعني واحد إلا يعيش هذه الحياة يلا يبدي يتعلم منها. ممكن تفيد باقي الطلاب بأنه تنطيهم رأيك أو تشرح لهم عن تجربتك حتى يكون هذا دليل لهم بحياتهم اليومية الجامعية. وبهاشتاك طلاب نطرح بعض يعني الهاشتاكات حتى نسمع آراءكم من خلالها. وبفقرتنا التفاعلية بهذه الزاوية اليوم راح نتحدث عن المواد اللي تكون موجودة ضمن المنهج الأكاديمي أو الدراسي بالجامعة بمختلف الأقسام والكليات. يعني عموما انت لما تروح على قسم ضمن كلية معينة راح يكون عندك منهج كامل بمواد معينة تكون ثابتة إلك ولباقي الطلاب على مدى السنين الأربعة الخمسة الستة حسب يعني الكلية اللي انت بيها. فبالتالي تقرأ وتدرس وتمتحن وتكون عندك درجات وتكون مواصل بمحاضراتك وتكون ملتزم حتى تعبر المراحل الدراسية بنجاح وتفوق. لكن هذا ما يمنع أنه أنت تكون جزء من هذه الحياة وتحتاج تتعلم منها من المواد الكثير والأشياء الكثير والمهارات اللي ممكن تساعدك أنه تكون ناجح بحياتك العملية لما بعد التخرج.

إذن بهاشتاغ طلاب اليوم راح يكون ويانا مادة من الحياة، ومادة من الحياة راح نذكر يعني حسب ما ذكرنا قبل شوية أنه بحياتنا اليومية نحتاج كل يوم أنه يعني نتعلم شيء ونبني مهارة جديدة ونقدر نطور شيء موجود بداخلنا. بالتالي ممكن المواد الثابتة اللي نتعلمها بالجامعة ونمتحن بيها تساعدنا أنه نكون يعني نقدر نقول أنه متمكنين من الشيء اللي دا ندرسه. لما نطبق عمليا ما بعد الدراسة ونبدي نشتغل احنا متمكنين منه، لكن بنفس الوقت هذا ويا الحياة يحتاج أشياء ثانية. ما ممكن تكون أنت مجرد يعني اللي أخذته بالكتاب تطبقه، تحتاج أنه تسلح بمهارات عديدة. فلو افترضنا أنه نضيف لموادك مادة من هذه الحياة، يعني حسب تجربتك كطالب أو كخريج تخرجت واشتغلت، شنو اللي ممكن أنه تضيفه ويفيد الطلاب وممكن يتعلموا بهذه الحياة؟ مثلا إدارة المال، الذكاء العاطفي، فن التواصل، التعامل ويا القلق والضغوطات والتوترات، مهارات العمل والمقابلات، أو ممكن تكون أكو مادة ثانية ممكن نفترض وجودها مهم جدا حتى ينمي الطالب بطريقة صحيحة ولما يدخل الحياة العملية ما يتفاجأ. أنتظر منكم اسم هذه المادة لو افترضنا أنه ضفنا للمواد الأكاديمية مادة من الحياة. شاركونا على 6 مكرر 2 9.

0: صباح العافية والصحة والسلامة لكل اللي يسمع بالعربي وللي انضمنا بهذه اللحظة على 101.5 متواصلين ضمن الـ AUIBFM وإلى فقرتنا الصحية ضمن برنامجنا. وقبلها قبل ما ندخل بالتفاصيل اللي محضرها أنا داني بفقرتنا الصحية، خليني بس أنبه أنه يعني يا ريت نهتم بصحتنا خلال هذا الموسم تحديدا، لأنه موسم الإنفلونزا بلش وهو من الناس بتغير الجو من حرارة عالية إلى جو ممكن يكسر شوية بالليل، فمستوى التبريد وغيرها من الأمور المفروض واحد يعتني بصحته أكثر، ينتبه لهذه التفاصيل، وأيضا العناية تكون أكبر والالتفاتة للكبار بالسن وللأطفال لأنهم أكثر الناس اللي ممكن تلتقط الإنفلونزا أسرع من غيرها. فالصحة والسلامة للجميع بدون استثناء، وخلينا ننتقل الداني ونسمع شنو محضر لهذا الصباح.
1: حولت مصابيح الـ LED خلال السنوات الماضية إلى خيار شائع للإضاءة المنزلية وحتى التجارية بفضل كفاءتها العالية وعمرها الطويل، بس الدراسة الحديثة بحثت ما إذا كان الاعتماد المتزايد عليها ممكن يحرم الجسم من بعض الأطوال الموجية واللي تكون موجودة بشكل طبيعي في ضوء الشمس. وتركز الأبحاث على الضوء الأحمر وتأثيره المحتمل على الميتوكوندريا واللي تكون مسؤولة عن إنتاج جزء كبير من طاقة الخلايا داخل جسمنا، وقارن الباحثون بين الإضاءة المحدودة واللي تكون محدودة الطيف والإضاءة الواسعة واللي تكون واسعة الطيف واللي تشبه ضوء النهار. أظهرت النتائج تحسن بحساسية التباين البصري بعد التعرض للإضاءة اللي تكون واسعة الطيف، واللافت أن هذا التحسن استمر لدى المشاركين لفترة وصلت نحو شهرين بعد انتهاء التعرض للضوء الإضافي. ويعتمد الباحثون أن تأثير الضوء قد لا يقتصر بس على الأنسجة اللي تتعرض له مباشرة، بس راح يكون على الميتوكوندريا بدورة في نقل إشارات من الممكن تؤثر على أنسجة أخرى عبر الجسم. وأشار الباحثون إلى احتمال ارتباط ذلك بتغيير بعض السيتيكونيات في بروتينات واللي تساعد الخلايا على التواصل وتنظيم الاستجابات المناعية وحتى الالتهابية. بس مع ذلك ما تعني هذه النتائج أن مصابيح الـ LED ضارة بشكل عام، بل تشير إلى الحاجة لمزيد من الأبحاث حتى نفهم تأثير الاختلاف بين الأطياف.

معنا ضمن أيو أي بي أف أم 101.5 بالعربي، وناخذكم سوا للحرم الجامعي، نتعرف على النشاطات الأخبار والفعاليات للجامعة الأمريكية في بغداد. نبدأ معا بالتكريم لكلية القانون في الجامعة الأمريكية في بغداد بمنحها درع رعاية المؤتمر تقديرا لدعمها ومشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي السنوي الثالث للمنافسة، وهذا طبعا من خلال اللجان العلمية، فيما أسهم طلبة كلية القانون بحضور الجلسات والفعاليات الأكاديمية اللي تناولت قانون المنافسة ومنع الاحتكار وأيضا تنظيم الأسواق ودور سياسات المنافسة في دعم التنمية الاقتصادية. وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الجامعة الأمريكية في بغداد وتحديدا كلية القانون الرامية لإعداد جيل من المختصين في المجال القانوني.

وأيضا ضمن اللي موجود ويانا بالحرم الجامعي المشاركة المميزة للجامعة الأمريكية في بغداد بفعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب 2026 والذي انطلقت أعماله في 2 أيلول وتستمر حتى 12 منها. والجامعة تقدم الدعوة لكل زوار المعرض لزيارة جناحها للتعرف على برامجها الأكاديمية والفرص التعليمية والتجارب التي توفرها للطلبة لجانب لقاء فريق الجامعة والتعرف عن قرب على المسارات التي يمكن أن تسهم في بناء المستقبل الأكاديمي والمهني للطلبة. ويستقبل جناح الجامعة الزوار يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء ضمن القسم الخاص بكبار الشخصيات في المبنى الثاني S5 وهذا هو رقم الجناح.

ونختم ضمن أخبار الحرم الجامعي بحفل خاص أقيم في حرم الجامعة الأمريكية في بغداد. تم التوقيع من قبل رئيس الجامعة دكتور برادلي كوك ورئيس تجمع المعوقين في العراق السيد موفق الخفاجي مذكرة لتفاهم تضع الأساس للتعاون بين الطرفين في مجالات تعزيز التعليم الدامج وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتميز الأكاديمي والمشاركة المجتمعية والبحث العلمي والتطوير المؤسسي في العراق. وتأخذ الجامعة الأمريكية في بغداد على عاتقها مسؤولية تتجاوز نطاق الصفوف الدراسية، وهي مسؤولية تجاه الطلبة ومختلف شرائح المجتمع الجامعي، كذلك تجاه عموم الجمهور في العراق، لضمان أن يشعر الجميع بالترحيب وأن تتاح لهم الفرص المتساوية للتعلم والنمو.

أكيد متابعين مشوارنا ضمن بالعربي إن مصطلح أو كلمة نمر عليها ونتعرف على تفاصيلها وتعريفها وشنو أهميتها بحياتنا أو ليش نستخدمها أو حتى لما ممكن تمر علينا بموضوع معين أو يطرحها شخص راح نعرف شنو الهدف منها. أكيد كلمة وفكرة ضمن بالعربي. اليوم راح نسولف عن الطفرات الجينية، أو تسمع يقولون هذا عنده طفرة جينية. شنو الطفرة الجينية؟ نسمع ويمكن أكثر الناس لما يخطر ببالها لما تسمع هالمصطلح أنه ممكن يكون مرض أو شيء خطير أو تغير بالكامل ممكن يطرأ على هذا الشخص، يمكن يروحون للمضرة أكثر من المنفعة، أنه يكون هذا الموضوع ضار أو غير من نطاق هذا الشخص أكثر من غيره. المهم وببساطة أنه الطفرة الجينية هي تغير يصير بتسلسل الDNA، وتتغير المعلومات الوراثية اللي تحمل التعليمات الأساسية للجسم ووظائفه، يعني لبناء الجسم ووظائفه. هذا ببساطة الDNA هو يعني اللي موجودة به التعليمات الأساسية، فلما تصير هاي الطفرة تغير بها التسلسل وهالأشياء اللي موجودة بالتعليمات. يعني شلون عندك مثلا كتاب وهذا الكتاب ضخم وبه معلومات هواية بمليارات الحروف اللي هي مرتبة بطريقة معينة مكتوبة ككلمات جمل، وبالنتيجة تنطيك تفاصيل كاملة لهذا الكتاب أو أنه هي توصلك للفكرة الحقيقية اللي انطرح بها هذا الكتاب. فلما يصير خطأ هذا الخطأ بمثلا كلمة من الكتاب، هذا الكتاب بيش قد كلمات، إذا بلشنا بحرف فهذا الحرف يمكن ما راح يكون تأثيره واضح لأنه يعني شيء بسيط ما يأثر على محتوى الكتاب بالكامل، وإذا كلمة ممكن تأثر على الصفحة اللي هي موجودة بها أو الجملة اللي هي موجودة بها، بس ما راح تأثر على يعني بالنتيجة على الكتاب بالكامل. وإذا صار التأثير بجملة فهذه الجملة راح يكون تأثيرها أقوى من الكلمة مثل ما تعرفون، وإذا صار بصفحة كاملة وخطأ بالتسلسل فهنا الموضوع راح يكون أكبر. وهكذا يعني إحنا اللي نسولف عنه أنه هذه الطفرة الجينية اللي تصير حسب أنه هي شون ممكن تكون، مثل ما أنه إذا حرف ما أثر أو كلمة تأثيرها يصير بسيط، جملة ممكن يكون تأثيرها أكبر من الاثنين والصفحة تأثيرها أكبر. هالشكل تكون الطفرة الجينية حسب هي شقد ممكن تأثر وتغير بهذا الجسم. التغيير ممكن نسميه طفرة جينية، والمفاجأة أنه كل تغيير مو معناه أنه مشكلة إلا إذا كان تأثيره واضح وممكن يكون ضار وممكن يكون نافع حسب يعني شلون ممكن يأثر على جسمك. بعض الحالات فعلا يكون نافع لأن يساعد الكائن الحي أنه يتكيف ويا بيئة، يعني البيئة اللي يعيش بيها من خلال الميزة اللي تمنحيها هذه الطفرة الجينية. وخلينا نقول أنه لولا هالطفرات ما كان أكو هالتنوع بالكائنات اللي توفرت بها الاختلافات الجينية اللي خلتها أكثر ملائمة للبيئة. يعني ممكن هذه الكائنات نفسها قبل سنين معينة ما كانت تقدر تعيش بنفس الطريقة، بس جت طفرة على فترة معينة وغيرت وخلت يعني بعدها جيل بعد جيل بمرور الأجيال صارت متلائمة ويا البيئة اللي تعيش بيها. خلينا نقول أنه يعني مو خطأ أنه الطفرة الجينية ممكن تسوي تغيير إلا إذا كان هذا التغيير يعني مضر. بالنتيجة يعني التغيير هذا يكون داخل يعني النسخ الخاصة بالDNA وهو مو دائما مثالي، وممكن يصير بسبب عوامل معينة، ممكن إشعاع، ممكن مواد كيميائية، ممكن بسبب انتقاله من الوالدين إلى جسم الإنسان أو لهذا الطفل والجنين، وبعدها يبدي بالتكاثر يزيد وينتقل إلى الأجيال اللي بعده. وهنا نقول أنه الأجمل أنه نتقبل الطفرات الجينية كجزء طبيعي من الحياة، وهذا الاختلاف الجيني إلى دور مهم بالتنوع بين الكائنات، وهذه الاختلافات الصغيرة هي اللي تغير من المستويات وتخلي الأجيال مستمرة لسنوات متتالية. فمو من تسمع طفرة جينية مباشرة تأخذ الجانب السيء، لأن بها يعني من الأشياء الزينة اللي خلت يعني اليومنا هذا الحياة مستمرة وضمن ظروف معينة. صباح الخير لمصطفى الأشعة،
الشعر الأحمر شنو؟ طفرة جينية؟ ممكن، لكن هو هي ميزة لناس معينة وقلة من الناس المعينة اللي تتميز بيها عن غيرها، صح؟ فبالتالي يمكن هذه حسة إذا ترجع لقبل ما كانت موجودة بنفس العدد اللي موجود اليوم، لأن انتقلت من أجيال إلى أجيال. ممكن أي يقول عندهم أكو ناس عندهم عين، كل عين لون، ممكن هذه تكون طفرة جينية موجودة حتى عند، يعني هذه من إحنا من نحصر الطفرة الجينية بس بالبشر، هي عند الكائنات الأخرى موجودة بالنباتات بالحيوانات، يعني باقي الكائنات موجودة عندها نفس الموضوع، هو بتسلسل الدي ان اي. عموما خلينا نقول انه يعني وانت من الناس مصطفى اذا حبيت تشارك، انه شنو الصفه اللي ممكن او تتمنى تكون موجوده يعني كطفره جينيه تتمناها تكون موجوده، او ممكن تكون عامه لكل الناس لان تفيد. والله عمر انت لا تقترح، اقتراحك مرعب. عموما هذه الاختلافات هي اللي تصنع التنوع بحياتنا وتخليها حلوة. فخلينا نسمع منكم، إذا كان عندكم خيار تكتسبون صفة وهذه الصفة تجيكم من طفرة جينية، شنو هذه الصفة اللي ضيفوها لحياتكم عبر الطفرة الجينية؟ 6 مكررتني 9 للي يحب يشاركنا ويكون موجود ويانا بالعربية.

0: Energy On Air بالعربي now.
1: مشوارنا مستمر ضمن بالعربي عبر أيو أي بي أف أم 101.5، وهذه تحية لكل أصدقاء اللي متواصلين ويانا من بلشنا برنامجنا لهذه اللحظة، وأيضا للي انضمونا هسه أكيد نرحب بالكل. بما أنه بدنا نسولف عن الطفرة بعدها مصر على رأيه، والله عمر إلا إذا أنت تريد تحكيها بصوتك أنا ما عندي مشكلة، بس الطفرة تبقى يمك ما نغيرها. تحية لمهندسنا الراقي والرائع مستمعنا المتواصل دائما الأستاذ صالح المعموري، تحياتي لك ويا رب تكون بخير وبصحة وإن شاء الله تكون دائما تمام. يقول صباحكم خير وعافية، شكرا جزيلا لكم ولبرامجكم الراقية اللي تقدموها، تبقوا رائعين دائما، تحياتي لكم جميعا، أحلى تحياتنا وتقديرنا. أما عن الطفرة الجينية الواجب تتوفر بالبشر هي أنه يكون كل البشر صادقين ولا يوجد للكذب أي وجود. تحياتي تحياتنا لك. لا هيصير مشاكل، وين ناخذ اتصال؟ يلا صباح الخير.
2: الو خير.
1: صباح النور والعافيه،
2: ممكن اشارك؟
1: اكيد يسعدنا جدا. ميثم،
2: اكو طفرات تكون ظاهره واكو طفرات تكون غير ظاهره.
1: زين مصطفى.
2: واكو طفره جينيه غير ظاهره يعني تنميت له الصربيه اللي هي اللي هي الفوكس بي 2. الفوكس بي 2 هي طفرة جينية تصير بخلايا الدماغ تخليك تعطيك قدرة خارقة لغوية.
1: حلو، يعني يصير عنده أكثر من لغة؟
2: لو يعني يقدر يتعلم أي لغة بفترة كلش قصيرة وقياسية.
1: حلو،
2: مجرد يسمع الناس يحكون بيها هيك رأسا عقله يحل الخوارزمية والميلودي مال اللغة ويفتهمها.
1: حلو.
2: واكو طفره دينيه صايره بشعب من دون الشعوب اللي هي اللي هم شعب التبت.
1: اوكي،
2: ذول الشعب التبت عندهم كلهم عندهم صارت طفره جينيه تخليهم ما يحتاجون كميات اكسجين حتى يعيشون.
1: هذا بسبب المكان اللي هم موجودين به، وهذا اللي تحدثنا عنه انه يتكيف حسب الطفره الجينيه.
2: نعم نعم.
1: حلو.
2: واكو طفرات جينيه اخرى يعني كلش لطيفه انه تصير بالشخص اللي هي بالجهاز المناعي. اكو طفرات جينيه اذا تصير بالجهاز المناعي بعد ما يعني مستحيل يصير بيك امراض قلب، ملاريا، البكتيريا تقوم ما تقاوم تعيش بجسمك اذا بيك هاي الطفرات الجينيه. فعاني يعني أشوف من المثير للاهتمام أن نحكي بهذا الموضوع، شلون نخلي هاي الطفرات الجينية اللي هي تخلي بعض الناس يكون عندهم شلون قوة خارقة، يعني شنو أنا جسمي كافح كافة أنواع البكتيريا بدون دواء. يعني هاي طفرة جينية لطيفة، نقدر هاي الطفرة الجينية نسويها شيء عام، يعني كل الأشخاص يصير عندهم هيك قوة.
1: تتوقع انها تتوقع راح تكون مفيدة مصطفى؟ يعني مثل هيك أشياء أنه الجسم كآلية وجهاز مناعي، إذا نتحدث علميا يعني بمعلوماتي البسيطة ما راح أتحدث بشيء تخصص، بس أنه جهازك المناعي يقوى كل ما أنت مثلا يعني من يتمرض الإنسان يبدي جهاز المناعي يشتغل حتى يتعرف على هذا المرض، وبالمرة الثانية إذا يعني مر عليه هذا الشيء راح يكون هو عارف شلون يتعامل وياه بطريقة صحيحة. فلو كان هذا الجسم ما راح يتمرض نهائيا، شنو فايدة الجهاز المناعي؟
2: هو ما راح يتمرض نهائيا لأنه حيكون عنده جهاز مناعي لا يمكن اختراقه. هسه احنا عندنا جهاز مناعي، جهازنا المناعي كل يوم آلاف الجراثيم تطبله او ملايين يجوز مليارات،
1: وهذا اللي فعله يخليه يشتغل.
2: اي قسم منها بيتعامل وياها وما بنلاحظ تأثيرها ابدا، بس القسم الاخر تتجاوزه وتتمرضنا وتتقعدنا. وهاي ليش؟ لان جهازنا المناعي الى ليميت. اكو ناس الجهاز المناعي ما يصير ما عنده يعني ما عنده هذا الليمت، يعني ات كان يعني شو اقول لك يكسر كل شيء يوقف بمكانه يوقف قدامه.
1: حلو حلو. ويعني اتمنى انه جهازك المناعي يكون بكامل يعني قوته حتى تقدر تعبر هالمرحله المرضيه. صحه وعافيه مصطفى، شكرا لرايك ومشاركتك، وسعيده جدا انه اسمع صوتك بهالطاقه الحلوه الدائمه رغم انه انت مريض. صحه وعافيه.
2: الله يخليك، شكرا جزيلا، وتحياتي للمخرج عمر جهاد.
1: تحيه لك، شكرا جزيلا لمشاركتك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

ومن أكيد بالعربي وتواصلنا مستمر. أكرر تحياتي وتقديري لك مهندس صالح. يقول الأطفال النابغين المشهورين بالرياضيات وقابليتهم على حل مسائل الرياضيات بطريقة سريعة جدا، هذا ينطي نتيجة بسرعة البرق. أعتقد هذه أيضا طفرة وراثية ممكن، وبعض الميزات اللي هي تكون مفيدة جدا وجميلة جدا، يعني تكون نافعة وتكون تفتح باب لهذا الشخص. عموما من الطفرة الجينية إلى الاس او اس، وهذه الإشارة اللي يستخدموها حتى تنقذ الأرواح هي اختصار بثلاث حروف، وهذه الثلاث حروف هي إشارة إنقاذ. خلينا سوا نعرف أصل هذه الإشارة وشون بلشت. خلينا نسولف عن الـ SOS، هذه اللي طبعا يستخدموها للإنقاذ، وهنا لازم نرجع لبداية القرن العشرين. بهذا الوقت بدأوا يستخدمون التلغراف اللاسلكي لإرسال الرسائل عبر موجات الراديو، وتستهدف بهذه التقنية التواصل مع السفن الأخرى، وكانت يعني السفن مثل ما تعرفون بالبحر، وأيضا التواصل مع محطات الاتصال اللي موجودة على اليابسة. طبعا هنا شلون ممكن يطلبون المساعدة؟ إذا تعرضت سفينة لخطر راح تكون أكو إشارة، يعني يحتاجون إشارة سهلة تتميز بسهولة وواضحة وقصيرة بوسط عشرات الرسائل اللي ممكن ترسل. فجتي شفرة مورس اللي هي ممكن يلتقطوها بسرعة، اللي كانت عبارة عن ثلاث نقاط، ثلاث شريحات وبعدها ثلاث نقاط اللي هي ترجمت إلى الـ SOS. وجميل بهذه الإشارة أنه تسلسلها بسيط جدا، ثلاث نقاط، ثلاث شرطات، ثلاث نقاط مرة أخرى، بظروف الصعبة راح يقدرون يميزوها ويتذكروها بسرعة، سواء يعني الجانبين اللي يدزها أو اللي يستقبلها. وهنا النقطة التاريخية المهمة أنه الـ SOS ظهرت كإشارة استغاثة، وكان أكو يعني غيرها اللي هي CQD، بس الـ SOS اشتهرت أكثر. فخلال مؤتمر دولي للاتصالات اللاسلكية في برلين بعام 1906 تم الاتفاق على إشارة الاستغاثة الدولية الجديدة اللي هي ثلاث نقاط، ثلاث شرطات وثلاث نقاط، وبعام 1908 اعتمدوها وخلوها حيز التنفيذ على المستوى الدولي، ومنها بدأت الـ SOS واحدة من أشهر إشارات الاستغاثة حول العالم، وتحولت تدريجيا إلى يعني استخدام مو بس للبحر، وإنما هواية تستخدمها بشفرة مورس، وهي نمط يعني يستخدموها بها الطريقة البسيطة. البعض ترجمها إلى Save Our Souls، وبعض قالوا أنه هي Save Our Ships حسب يعني اللي موجود، بمعنى أنه يعني انقذوا أرواحنا أو انقذوا السفن. وهذه يعني أشهرها اللي استخدموها ب 1912 بحادثة تايتانيك، استخدموا نفس الإشارة بمورس ووصلت، ولو يعني أنه راح بها ضحايا، بس المهم أنه تم استخدامها فعليا. والمفاجأة أنه الحروف يعني وترتيبها سهلة بالإرسال، مميزة وبسيطة، لذلك كانت من أشهر الإشارات للاستغاثة اللي انتشرت حول العالم، ومن بداية بسيطة إلى شيء ينقذ الأرواح. بقت الـ SOS رمز عالمي ممكن أنه تلجأ إلى، لا سمح الله، إذا احتاجت للخطر أو الاستغاثة.

إذن إحنا أنتوا سوا وصلنا لختام هذا الصباح عبر UIBFM 101.5 وضمن بالعربي. رافقناكم بزوايا فقرات مختلفة، إن شاء الله استفادتوا منها واستمتعتوا، ونختم أسبوعنا على أمل أنه نلتقيكم الأسبوع الجاي وأنتوا بأحسن حال. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربي، كنا برفقتكم حيدر نجاح في الإضاءة، أحمد الصوفي في التنسيق الإذاعي السوشيال ميديا، تحية من فاطمة عمر وهجس، هذه تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وأحلى تحية مخرج بالعربي عمر جهاد.

إذا ناوي على سفر نتمنى لك سفرة سعيدة وتوصل بسلامة إن شاء الله، بس اتأكد من إغلاق الحقائب وإنه أنت وياك المستندات الضرورية واتبع إرشادات الطيران أو النقل العام. فالسلامة بالسفر تبدأ بالتخطيط والوعي قبل الانطلاق.

الدماغ من أهم الأعضاء اللي موجودة بالجسم البشري، ودماغنا يحتوي على 86 مليار خلية عصبية تقريباً، وكل خلية ممكن أنه تتواصل مع آلاف الخلايا الأخرى، وهذا اللي يخلي الدماغ آلة مذهلة للابتكار وللتعلم والحل المشكلات بشكل مستمر.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تحس نفسك مو بأفضل حالاتك. إحنا نقول مو كل يوم لازم تكون بأفضل حال، فأحياناً تحتاج إنه تكمل يومك بهدوء، وهذا إنجاز بحد ذاته. يعني حاول تتعلم تقول لا لما تحتاج. فرحتك هي مو أنانية، هي ضرورية حتى توازن نفسك. وخلي عندك شيء بسيط يفرحك يوميا، حتى لو عبارة عن كوب من القهوة، لحظة هدوء، أو لقاء بصديق.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الناس تعبر عن محبتها بالهدايا، بس مو كل هدية تكون فرحة، أحياناً تكون عبء عليك. فرفض الهدية هو مو قلة ذوق، أحياناً يكون ضروري، والرفض يكون مقبول إذا الهدية سببت لك التزام أنت ما تقدر تتحمله، أو خالفت قناعاتك وأسلوب حياتك البسيطة، أو أجتك من شخص أنت ما مرتاح له، أو هي أصلاً أجتك من غير مناسبة. فالمهم شلون ترفض، ابدي بالشكر والتقدير وخليك صريح بكلامك وبسيط، فالأعذار الطويلة ممكن تضيع الموضوع، وأكد أن العلاقة بينكم أهم من أي هدية.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصحة كنز ما يتعوض، حافظ عليها بخطوات بسيطة. اشرب مي كفاية، تحرك يوميا، وخلي نومك منتظم، ولا تهمل وجباتك الأساسية. فالعناية البسيطة اليوم توفر عليك مشاكل الغد. وتذكر أنه صحتك مو رفاهية، هي أساس لتواصلك بهذه الحياة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

من المعالم الحلوة اللي زين بغدادنا الحبيبة جسر الجمهورية، وهو اللي يربط بين الكرخ والرصافة على نهر دجلة. أنشئ ب 1950 والمصمم كان المهندس المدني فؤاد كامل، وطبعاً لتسهيل حركة المرور وربط جانبي بغداد. وتطور عبر الزمن وصارت عليه إضافات مختلفة، المهم أنه هو نقطة العبور الرئيسية ومنظرة جميل على نهر دجلة.

المرأة جزء مهم من مجتمعنا العراقي، وحقوقها جزء من حقوق هذا المجتمع. فلما تحمي الدولة المرأة وتضمن مساواتها وتحسن تعليمها واقتصادها وتقدم الأمان للجميع، فكل شخص مسؤول عن تعزيز هذه الحقوق سواء بالبيت أو العمل أو المجتمع، يخدم مو بس المرأة وإنما كل المجتمع العراقي.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الموسيقى غذاء الروح، وفعلياً تغير من نفسيتك. وطبعاً إحنا نسمعها هي عبارة عن سلسلة من الاهتزازات المنظمة، تتحول الترددات دقيقة وتوصل لأذان المستمع. الصوت يأثر على المزاج ويحفز المشاعر ويخلي حياتنا اليومية أكثر حيوية وإلهام، ويخلصك هواية من التوتر، وحتى بالآونة الأخيرة صارت علاجة. وحتى تكون أنت مرتاح اليوم، خليك ويانا على السمع واسمع الموسيقى من AUIBFM 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

خان مرجان ذاكرة بغداد التجارية هو معلم تاريخي يرجع للعصر العباسي وموجود بقلب بغداد القديمة، شيد حتى يكون محطة للتجار وللمسافرين ومكان لاستراحة وتبادل البضائع والأفكار. هذا بوقت كانت ببغداد مركز اقتصادي عالمي، ويمثل الخان دليل على ازدهار الحياة التجارية والتنظيم الحضري ببغداد، وعكس دور العراق كحلقة وصل بين الشرق والغرب. والحفاظ عليه اليوم يعني نحافظ على هوية بغداد الاقتصادية والاجتماعية وعلى صورة مدينة عرفت الحياة والعمل والثقافة منذ أبعد العصور.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حتى تحافظ على أجهزتك الكهربائية وعملها بكفاءة، لا تهمل الصيانة. بس قبل التنظيف أو إصلاح أي جهاز كهربائي، اتأكد من فصله من مصدر الكهرباء، لأن إجراءات السلامة البسيطة تقلل من خطر الصعق الكهربائي وتحافظ على سلامتك وسلامة الآخرين.

تتخيل موسيقى انكتبت قبل أكثر من 200 سنة ولليوم تنعزف بمسارح حول العالم؟ نعم، هذه السيمفونية التاسعة اللي انكتبت بعام 1824، قدمها الموسيقار الألماني بيتهوفن، وهي رائعة من روائع السيمفونيات اللي كتبها وواحدة من أعظم الأعمال الموسيقية بالتاريخ. المثير أنه بيتهوفن كتبها وهو فاقد للسمع تقريباً، مع ذلك قدر يبدع بعمل خالد ختم بمقطوعة أنشودة الفرح اللي صارت رمز للأمل والسلام والتآخي بين الشعوب.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

أبو القاسم الزهراوي من أعظم أطباء العصور الوسطى، صمم أدوات جراحية ما زال البعض منها أساس بالطب الحديث، يلقبوه أبو الجراحة الحديثة. انولد بالأندلس لكن أصوله من الحضارة العلمية العراقية، كان يشوف الطب يحتاج أدوات مثل أي علم آخر، فبدأ يعمل على شيء جديد وصمم أدوات جراحية لأول مرة، وكتب موسوعة طبية ضخمة وشرح العمليات خطوة بخطوة. والمفاجأة إنه هذه الأدوات ما زالت تستخدم حتى اليوم وبشكل مطور.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: تأخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. IUIBFM.
1: This is one of my favorite Alicia Keys songs.